0: Baiklah saudara, kita ikuti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Imam Tua Masjid Jami' Muhammadi Kota Baru, iaitu Al-Fadhil Ustaz Haji Hairul Azizi bin Mokhtar, mengenai gaya hidup bersyariat.
1: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله